الحق والحق ديننا. بالنعم زير الدين على كل مرشد. إلى غيرنا تبر المفاسد.

فبالي الكمال وتعالي وكرما أسف ما لم يبتلي في خدمة المفضلي وكان لي بالأفضل وقال لي

ومن غلاني هرما هذا ربي المدين في رمضان وربي أجيب لي كل سبور رازلي لم يظلم أجلني مقاتل ولا أجلني قاتل ولي مبيه قاتل من رغد لخلما أجلني مقاتل فَنُمَلَّ لِعَابِدُونَ

وكان لي وقدما رمي القلب يبدلا ولي كان في سلام وليس يكون ابتلاء فلا أولى في رجما أكرم وسعتي رجلا من لي يدي مرجلا وقعد لي في امتنا وسعادة للعظماء

مع كل مسلمين. إلهي على خير برايا محمد علم سرمدا أسكار صلاتي وسلم.

من الكريم كل ما أوتاهي يا ربنا جبل لهذه الليلة فصل معائمي وازم طولتي يا ربنا جبل لهذا اليوم أسلحكم

ومن بك يا أخي الفوز هذه عزمتي بك الله أعطاني أمانا من الأسى لدى كل

تمسكت بالحبل المتين مرتلا وبالغلوة الوسطى تأتيني النور بي جئت من ربي

محمداً بعزم ونصر وهو نعمة طول بصري كتاب الله وسنة التي رأت بها ما نهار بصوره حصري خلق والأهل عني تفرقت

أنت النذير مدى الغائب تعطيل أو فيه بنيتي هداك على المولى الكريم يسير عليك صلاة منه جل مسلما.

تقول على سبلي أفعال تنكما أباد مدى بالسيف وهو سير على جملة الأفعال الوان لبين كما جاءه من جاء ربي سكفور بهم أرتجي من معادك الأجر وعلا.

تمسكت بالحبل المتين مرتلا وبالعروة الوصال لي النار به سرت من ربي يا مؤمنا وأغلي النزارى والبهور تمر هو الكنز والكبير وزاد نورا به تلتقي نار الألم والسكون.

خاتم وسلم ذكر وقد بايعكم ذبائح الذين علقتهم لم يزيادوا بهم لكم

على الهادي البشير هداني الباب بأن فيصل خير سلامي على الهادي البشير وجدني الهادي العليم يعقلي وفكرتي وهو ينير نقلي يقود للفرواق والبركات وسكنات

0: بل حملت
1: من عرشي وهي بسر للتحملة هاج القزائد قلوب الحملة للعرش وهي بسر للتحملة إذا كتبت فز عرش الملك وفز بتسبيح كل ملك.

وفي القلب منك وفاة السيد إلى الله والمحيم لأنه السبيل صغير على الأسير عليك السبيل I'm not going to be able to do that.

0: warahmatullahi ta'ala wa ci kilifte fu dina monta fatul am li tariikhatil cheikhul khadim gi tew ci jotaay bi ni jital cheikh mohammed mom cheikh njabot gi nga xamne ño and ak mom ñep ñu téwa tay niñu ko baxo défé at bu jot fukent tay bu mak bi nga xamné mom le serigne cheikh mohammedul muntaka aju ci ndigalul serigne rek téwaat nañ fi doxé yité légui kaddu yi nak du wuté ak kaddu yi fi daan am mo lepp lu jëm ci ñi fi moy président waye suñu noppé dan monsieur le ministre mu du xamne ño fi tew waye suñu noppé itam nak cheikh mamadou bachir mom mi nga xamne kaddu da na yëkëté ñu joggé yépp ñu massé ñun ñi tew ñi tew num ko tatan la ca war ci jëfé ngir ñu mëna jarignu ci di tarka bismillah
1: بسم الله الرحمن الرحيم يقول الحق من تنزيله اعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم الف لام حسب الناس ان يتركوا يقولوا آمنا وتنون ولنبلون نعلم المجنكم والصابرين باركم ويقال وجعله أئمة يهدنا لما كانوا بآياتنا يوقنون صلى الله وسلم على سيدنا بلال بياء أمثل فالأمثل قال أبو المحامد الشيخ رمه وبلقني في البحر روسي فليمض في كل عام فمن يلجأ فقد جاءني في البحر جود المكرم

أصحاب الفضيلة المشايخ والعلماء، أيها الضيوف الكرام، أيها المسلمون من كل فج، أيها الإخوة، السلام عليكم. نشكرك حضوركم في هذا المكان، ووجودكم معنا اليوم يجسد روح الأخوة بين قال الشيخ الخديم رضي الله المؤمنين، نحتفل بمناسبة مباركة تدل على أن الإصلاحية للشيخ ورسوم. لقد الخديم أعظم يرق قطرة بالتربية العليم والتصويب والتفهيم ترسيخ قيم الإسلام وإيمان العاقلنا العقل المؤمن. استمع إلى قوله يا جملة بضل من لدن له أخر ناطقين بأن وإنني

cheikh muntaha yepp ci ciobare fepp kon ci ñi aksi legi cheikh ak honorable cheikh omar bamba diop ak delegation bayiko ci serigne abdallah ka serigne bi neena ci sa taxaway bi ak sax sa taxaw dekk biñ la denk isa la itam cheikh khalifa cheikh mohammed mukhtar la serigne tam jegen ak wa keur alaj mam ci sen ne den ko am fan yi xam ngeen sax khalifa mam alaj dafa tukki bitim rew ndax yaramam mo neexu ba mu alaj maître alaj diouf nuyu di la sante yow ci wa keur gi nga maire ko and ak serigne koso wa AIS mam cheikh mbacke jatt ndajam di tayl positif ak taxaway ci dekk bi ñi ngi koy gëreum de ko sananal alhaji abla nak ñu am waxtu wi fi da def nako at yu bare yalla na yag yalla mu yag ci lool ba lim yeene liggey mu man ko taxawé القادم من المغرب من جلالة مدينة الساج وقد عودنا على مستوى ناس وكار ونخذ الروبات والعلم العلوي أستاذ مصطفى والجيلاني صاحب الفضيلة الشيخ دال الحق مفتي الولايات المتحدة الأمريكية وقد قام بلال بتحقيق مؤلفات واسم مرام امني والسعاده تتقم من الشهاده على امني سعاده كي مام داما تي تخ امريكا فغ بن شاليف مي مراقل امن والسعاده تقو توبكو ген حديث ген اياي بامي دون نيكو موي تيري بي تيرب شيخ الخديش بلال moko tik jox ko serigne bi serigne bashir mi mom kon ñi koy sante bu baax nashkuruk ya sahib al fadil al sheikh ala hada al qim hudur al karim faiq muhammad sa'id al marji wa sheikh hamdi min al tariq shirat faydin moko ci al tariq muy yoguma ak al muga yagam الخادر عبد الرزاق رشيد رولوم عبد الرزاق فقط المغربي بالتير بخير متكون تنتخ على وشكم وشعما الشيخ محمد ابو زيد استاذ رنات صبرات بليبيا والشيخ احمد داعيه اسلامي كبير ومقيم بمصر الشيخ المير الاسلامي في الشيخ اسمه اسوف امين عام جمعيه التلاميقي من ابراهيم الفطاني من تايلاند عامنا ديليغاسيون بو خامن نك بريزيدان بو موريتاني الشيخ ود غزواني موكا يبال السيد محمد فكنا دكتور محمد بادي الوزير بامدين سيد الوالي ام الدرديري والمعطلة والسيد عبد الله طيب بوبا ñi ñoy ñi nga xam ni sa dor bi tam bokku na ci ñi fi tew tam ci ay ambassade kuna kiri dabal ni ambassadeuram tewna Norvège ambassadeur tewna ak Thaïlande ambassadeur Turquie yaba amene ba ak ay al mamlaka al arabiyya su Cameroun ci la bok Canada ci la bok États-Unis

0: ñoo ñu bokk na ci ñi nga xam ne ñoo teew. Cheikh Dar Déréwul Maata teew na, Zawir Cheikh Ahmed Bamba, Zawir Adaymaniyin, Zawir Alhajiyin, Zawir Alhasaniyin, Zawir Ibn Ahmed Misk, Zawir Ahl Ajfa Mar, Zawir Ahl Babul Muhammad Lok, Zawir Buk, Zawir Atijaniyin, Zawir Ahl Cheikh Ahmed Yama Sharif, Zawir Tikmatin, Zawir Ashrafa Garak Salahi, Zawir Cheikh Ahmed Badi, تعرفت الشيخ حبيب توري، زاوية أهل الشيخ أحمد علي، زاوية المجلسيين، أهل الشيخ تيغنتي، عبد المشرق، زاوية الشيخ محمد دريكي، سمو الفايز سيسي، الشيخ فايد عمر سعيد بريطانيا، من بريطانيا، من إيطاليا، الشيخ عبد الرؤوف قسك من بنين وشيمو يا وشيخ احمد الرفراف في مطارق سيدة مهيمن ومهيمن انور وسيد جماني عمر من ساحل الشيخ نون من جينيا بيساو وشيخ ادريس مورو توغو وسيد ابو حمد من بوركينا Cherif Hayba joge Sara Mamadi bokk na ci ñi nga xamne ñoo tew waramay Touba tam seen teway rafet na ñu waramadi waxon nako Sara Mamadi wax nako legi kon melna ni ki na kon njitu rew mi president Macky Sall da jabal na fi ay naw kon nak señ dam jigen waxna ne ñewon na way dafa dal di delu ndax rak ale diko jali khalifa ba ko ñu wax tam señ Mansour Niang ñewon na magal ci wante soxna mo genn ak mu dal ñom ñi faatu ñepp yalla na len yalla tabal ci aljana je gëna kawé li dal mo mom lañ doon wa di ñom itam tew nañ xam ngeen papa demba touré mo jiti talibi nek ci gambi ñom itam def bu maga kon dañuy ñëkënte ak waxtu bi dox kaddu gi cheikh mohamoudoul bachir assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh no fe kenen dere إذا فهمت الكتاني على كلمة يعني الوفو الكريم من خارج قال أن رفك
1: رحيم اللهم صل على أجمعين اليوم السادة ماسي سليك وعن عملي سير عن أخوان لذكرى الله أفريقيا مجد وفاد المصلحين لصر فضلهم وعطاؤهم على بلادهم فقط عم البسيطة كلها فقط العالم القديم ولكن عم كذلك العالم الجديد فنحن نبحث في تاريخ التي نجد أن إفريقيا كان أثرا كبيرا سواء من كان الدعاة وما من تأثير ولا أحد يغفل في باهية ثورة المسلمين في باهية دور دي باهية التي كانت سنة 1800 في البرازيل والتي قام فيها الأفارقة بالدعوة الحفاظ بهم والحفاظ على إيه. الشيخ أحمد برمز عير قائد فذ استطاع القلم وفكر وعن طريق الطريقة أن يؤثر في الغرب الإفريقي وأن في نفوس الناس

0: عن الناس وفي الناس إلى الحرية تحاوت الناس إلى من ذلك فقد ابتلي ابتلاء فقد نفي مرات وكان مجموع ما نفعد عن أهله وأحبابه 3 استثمرها في التأليف كتابتي وحتى أثرا مهما جدا أن يستحق أن ينشر إلى العددة وأن يدرس في العالية وضية الكتانية إننا لنجد أننا اليوم بشيم رضاه عن طنام المؤسس الشهيد محمد بن عبد الكبير الكتاني مؤسس الطهية الكتانية الذي كان على ضيق قديم وهو من النخ أثرة المسالم الإسلامي وقفنا على على تعاون دور مع حتى وهو فاه فقد كان الطريقة ومن الأسرة الكتانية يأتون إلى القابون أن يزوروا الشيخ ويطبعوا كتب بلاد الشام وفي مصر وفي المشرق الإسلامي مما يدل على البعد للطريقة من ذلك الوقت. إن حضورنا في هذا اليوم بالنسبة إلينا صار بالنسبة إلينا بواجب كبير بين إخواننا المسلمين هو أمرنا له وتعلمين وأن نكون متوصلين ممن دعا وعمل وقال إنني من المسلمين وكما استشهدت ببيتي منذ يومين أعيد به فقد غرب شيء ولي عليه أدلة الشمس تي ومنه تبدو الأهلة شك أن رحمه الله هو من أهل الدنيا ومن نباريس التي ونسح طريق الله سبحانه أمر خديم في محبة النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة صلى الله عليه وسلم تلك التي تثير والخير اللح به شكر الطريقة التي سنحت صلى الله إن شاء الله تواصل ذلك وإخراج على تنسيق في صالح والمستصالح وفي السلام العالمي ألف شكر والسلام ورحمة الله
1: شكرا niñu ko xamé rek ak so bi nga xamné rew mi le ministre de l'intérieur jité ko muy mohamoudou makhta délé ko xamé dañ lañu jox kat bismillah
2: bismillah sabu kilifa c'est vol les délégation gouvernement président Sirou Diomaye Diakhar Faye yabal fi gouvernement bi nga xamné Ahmadou Al Abdou délégation du Makhtar Cissé de l'intérieur et de la mi ngi and ak délégation bu am mi ngi ci le ministre ne dem ci mbiru ak assainissement mi ngi ni tok di ci bu sa fof bi nga xoy yore lu dem ci territoire méritoire mi ngi ne tok ñu and ak le ministre docteur ar nepp lu dem ci communication ak relation ak institution yi di porte-parole du gouvernement and ci ak Aliou Dionar bi ci micro économie sociale de tok mo and ci aussi ak le Cheikh Oumar Ba bi nga xamne lu jëm ci agriculture terre ak ele Oumar volunteer as buñuy wax ministre de commune mi nga aussi bi nga jëpp lu jëm ci ministre yoy gation bi ministre ñi ngi gouverneur monsieur Ibrahim and ci ak département Mbacké mi ngi ni tok ak le sous-préfet de Ndam de l'arrondissement monsieur Djidja bi aussi maire de la commune am maire de la mosquée ska mu dalal aussi délégation bi ci délégation gouvernementale bi la bok ñu moma gouverneur ñu and directeur gouverneur William Manel mi ngi fi tok ak religieux docteur Jim Dramé mi ngi fi tok ak le directeur de l'administration et de l'équipement du ministère de l'intérieur et de la Aline Pala Mbaye aussi ak directeur de la commission Yara Sen bi nga général dal bi nga xamné and ak ñun mais da am leneen lu ko té commissaire aussi Ndiara Sen commission bu Touba ni tok and ci aussi Ange Ange Yata lepp lu yoré sa peur ci lu jëm amugo yek inondation yek yep moko yoré ni tok mu représente fi brigade nationale yu Momodou Ndoy and ci professeur Abdou Kenté ni situation avec les jeunes là del and ci société d'affaires sa tok fi té ñok di fi DG Bambay ba tok sapateur de biologie à la directeur nak Ndiar Met Moussay ministre yaba son conseil technique mi ngi fi tok lim nak ju mënu ñu lim ñepp lool def na né délégation le bu takku digelu sen kilifa yi gëna mak ministre ak principalement jërëjëf.

صلى الله على المعاناة التي يجهل لذكر بعدها تاريخ تباعد جميع أنا أود عنه جبلا راشخا من الصدر الله حتى اختاره الله وهو جداً لي فسدينا خدمات جليلة من في مؤلفاته وفي رباء وفي أتباعه ربهم فهو نجس حمد أن يشعب له وبعد ما يعلم أجيت محمد مساجد من يواند من وقت كاتس في مرسى والله أبني أوش أبتن رأو ديجر ميتم نيب ديلا بيبات ريو بسيرو جمع فاي أجلو حد منسر محمد المختار سرين بين أنت أكتنت كتب بريسدان يمو جيو بارف ننشي أحد قوسم يوم كيني ne yaadon magali gëref mu sekk mbolam lu aji def ko santu ba li nga wax ci bi yaal da ko gëf rek tabbi ci kon ni la yobante rek li nga gërem de cadeau nday fi dug ñi doon xeyma sax ay ci tambay ak lënd ci Dakar ak butu xey nga ni magali 250 bi ñu xolaté rek mu li ko def ba ci ba xolaré gëna ni 630 milliards lolu bu tuti kon la jelu chef ken doot fuma kon lolu lu ba ndax ñi xeyma sax dañu wax na ci min fa nek 200 000 lu way japp ne ne sax jege fu ci amon bu du wal gi ci ci santane yit ñu jangata benen xol mbolem ambassade seen rew bayu ci kenn ku ci na digeenti ko yaa en politique yi ken seen ji ñoo ñep tew nañu ter bu baax nak ñu mo bokal yoon ñi koy tam ñoo nekk ci bayu den gërem ñaar ñu wotal bok xamna ne ay nak xamna ne Serigne Touba dañ ko wax fay ba yepp talibé bu wa jeblu na yalla fay jasa al khair wa khair al jasa dugg ci biir wa xam jim wa wa kullu man khadamani فنجه واغفر له اوصي اك عليه اكبر الباخر الخليل دون دي ساكوونيت سي ني كيب كو خا نني مبيغم سا مبيغلا اديو كو دكار nga jappale santale ko yalla xewali sahir ak batin yalla sa suni ci natou bi tambul di fukk fa net yoru safar di ay gi tambuli ci fukk fa yoru safar nanu xamne bu kawena bokone ci makhine tesson la digle ko wax boli wala takfurun ne ko sante ma doliko ba in shakartum yoy tawadi bo mo man dine allahumma ala wa shukrika ibadatika na lolu ni ñepp ne mi tax ñu diko ñu do wo ñepp tuddi won bopam moy nekk al khadim rasul mo ndiga ci taxaw diine l'islam tarbiye nit ñi mu'minina mina ma lolou moy sadiqa ko nit ñi te bu l'islam che ne mu gëna mat ak ne mu gëna sét la leral liko tahajjuk wax ne yi non ci wa islami de jaddu ye jëmmay anam salif ta leral ci lepp lu ma ta leral ci diine jangale wacce ba mu gëna leer fanti ay njumte ak degg giin yu bok sam fiit ay daara ci ay barab yo xamne lamu ci xel moy mu nek bi asaliha defar len ci anam go xamne day depp guiné ci ber goor ñi ak jé berit ak ñu tollu ci ba kenn du ci yakal morom def ko barab bo xamne lañu fay gis

أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

خدي عبد الله كرامتي كوني يا عبد خديم عبد الله شي كما لا مي لب مو عم دنجو با شي لاكو يالله ما ان ايتا هو التحر من رخ المخلوقين اخنيت ابن فب واي مو نيو فكو يالله ردل جامو كرو يالله نونغولو سجوتال كور كورول موم رغلول ياكارول دوفا جنكم دلالي عندي من الضلال والإدلال أمود يدي مشتديا غدا عدا قلب كل صار كالحجر كون لولو ميشن سيرين بي مو نيكون ديلو نيت كوديا توج بيب خرب بني جام باي ديلو نيت سي بروم بالقران والسنه حددني شرفت الكل والقلب خاشم سيرين بي حمدنا يومي mana may nit libertem ba ken du ko mom kuru yalla moy al irada du sarikha wal himmatu aliyah bi mu yewé yantu bi sallallahu alayhi wasallam mo terbi nit ñi def bi himmat fexé ba nit ki yitem du genn yalla ba dootu am yité ci lul yalla motax mu wax né wasul muridi qalqul irada ni wachuman yefalu ma arada kon mom xetu nit ci mu defar epp ne ki mu fekk civilisation yi fi jitu don tabax te moy xott nit ku mana defar zahir ya'lamuna zahira min al-hayat ad-dunya wa hum 'an al-akhiratihim khafun to kok moy nasu gi nga xamne mom da cheikh abdul ahad mbake don leral ci waxtanam yi mi defar moy al-qawm أولئك القوم لا يسقى جليسهم إذ يكسبون المريدين السعادة توبى لعبد المريد شارخ لهم بخدمة أو هديات يوم يوم لا يعلم ديون ديون تيالفا عندي وحده وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستحلفنهم في الأرض كما استحلف الذين ولا يمكنن لهم دينه الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني شكون ما يشكون بي شيئا يوم يلي سيرن برد غير يسال الدين من ليبر دوما ادم جوخ با تدغا ديكو يا بيمون ولا قادم تبني طبي ردنا اصل صافي انا كون تي تي توخ بي دي جمعه توبا كو ديك كو دل سي شيخ واخنا كو سي لام نيم ñepp deggo ci ay ngeenel yo xamne serigne abdul ahad waxe yok bi da nga xamne mo tawfiix ju mak da nga xamne cheikh mahoud mutaha na ndigal yeesal ñepp wuxu ko ci wuxu

0: من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك من الشيطان ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون الرحمن الرحيم الوجه الله تعالى الكريم وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي تيبت بجاهي صلى الله وسلم يوم وكل سفر الشهور كبك صرفت كل شاكرا وذاكرا في اللي تيشا فجميع يدو خير رديت ودي رديت أسمى لك وخير هو رح لغير ورالي صرحا رميت شبه من شاء كل حسر للشر لدو وكير وياك وهي عشان سيدنا محمد أنبأ مدول أنبأ مدير سنة تتي عانت أنفال باو إلي سد ولينا مرسد نبلاي للخمابل والبحرم باب وزيد رمت الشكور بالرشد تجي تبشير كل سخطف سنة للمتعالي الملتهد لاين الجهر وآني والجسد مغنين بخير الخلق يحقود لي إلى الجعود بلا أذن من بالنبي محل أود درجة الماهي محد بغير رد أبدا وكلك نفى الحفيظ بالشفيه ما فسد قبلا باب سد الله الرب والنبي إلى الأهد ولم يأهد بسم الله وصلى الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورفع إليه بقوله هي سفر الخروج الجميل سفر ليلي نحم حبيبي حبذا خليلي ما هل جميل سفر الجليل نحم حبيبي حبذا خليلي حبي لله وللكتاب ولقدمها إتابي تز أرش ربنا العظيم من قلم احتزاز ذي التعظيم سليس له كفا أهد جاهد كل من برحت سيد الورى عليه سلام ضمني إليه تحت لله والقلامة لذي الكلام إلى رسول التخير وقاد الدمي بل سشم من حويت ما نويت خدمة لمن قد مهد عني دواء بفمهد رد لغي الأمر من قام والأغراد واجهني إلى الجنان البشر وجاهي سليلي فضل حبي الخليل معون لي حالي وأقايدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي ولو الحكمة سبحان ربك عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
1: نور الدارين في خدمة الحرم عن العارين بسم الله الرحمن الرحيم وعلى سيدنا محمد وآله وصحبه الابتداء ميمون

منتخى المصلي الذي نبي المنتخى المصلي صلى وسلم عليه في الآل ومن والاه وأمر الأيدا بالصلاة زائدا فلا ثم إليه خطابا تكرما وابا إلى ما امتزال جميل جل النسال أمرا بأن نصلي على نبي محمد باب الأولى يا مصلي على نبي الذي الباب الأولى إليه سر في قلوة التي القديم أوصل لأبدا وسلم على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآله وسابه في العال والمعالي حدد معلومات ربنا الكريم يا من به خير ملوك سلني ولتسلم على الذي وخد لمع سيدنا محمد وفي العال وهو أي الكبرى وهو الذي ساق لخير وسلم ولتسلم عليك سير وسابه في العال يا من يقود للمرة أسرا قد تنير بره ولتوصل بسارات القدر مسلسا بالقدر يا رب من النبي على النبي سلباي سيدنا محمد والآلي وسابه في العال والمعالي يا من يوصل لشيء أسر المياه يا من أما على نبي كان يمو بأسن سوءا ويقص سعيدا من نحم سفيء من أليم أتى سلم أنت فوق فئة والذي أرسل لك لخلقه برحمة وسفا والذي لمن سل المنعن الفا يلا وسل سلم على نبيك رسول سلم سيدنا والآل وسلمي في العال والمآل يا من بجبل تخلى وسلتني ولي بي وعبت في غدا ما خاب أن أكابي ولي بي قد جت بالكتاب بكتابي وزان سرمدنا لا زي محمد يا من على كتابك العزيز سلبا إهداك ترا خلبا وفي تلاوتي تويت جميع أبي الممري والدور وربي في العالي في المالي وسلم والولا وسلمي في العالي والمعالي من جعلك إنني مزافة سوريا ولي أمدى في جعلتك جهاد جاهدين ديت ولي لي سائد يا رمان يا رحيم يا بكريم نافي خد سميا زل ستقلل ما سلامك على خير سيدنا محمد والآل ربي في العال وقل لجبريل لوما مني قسارة تسوخ لوما فايسر مدى ولجميع أملاكك إنك الصميم رات تبام مني إلى سعاب الأب والبدن الكرامة أني يا خير المرامة أجاني إلى المياه إلى اليدي صلاة والترمى والسلمى واجعل كنفي حيث أكون يا واهبا وابتكون لا أسلم كل على رئيس الصالحين محمد والآل وسابي في العال والمآل واجعل كتابة يومي فوق صلاة قومي واكسب بقدر من العلوم الكبير والكبير والعليم إني مسقعي عن كل مدفع توادي في مثل مرسلي وبدني سعي وقلبي أرسلي أقني بنت بسلاء قلبت للثمن لك بلا ذكاء يكور ومعن ولتسلم على الذي تولمي سيدنا والآل وسبي في العالم سستي ونومي ولقيري جالبات لو حركاتي جعل بخير وخير قدري يا والخدا وزلني يا رحيم بتزيمي بعث ساتري وما وبكر وقال من منك ربي خير رسول سيدنا والآل وزال العظيم عندك سرورا دائما لجندك واجعل بزار للمنتخب لسيده سر واجعل بي خدي سرورا أبدا لجملة

الأملأ بدا تعبتي لديك باقياد وسالات لا تسال ناميا واضرب يا اللحين والأغداء إلى سواي أبدا وداء واجد بهالي أبدا أيس أكون بلا سن ولا جو أن كن فيا وذل يا رمان سرمدا لا من الولا قتبي لمن لا زيدنا محمد وسلم ولا لوسعب وقلبي أليم يا مرفا بويدي خجالا سرف كتابك بي فانجالا وبآياتي تسوق الوجلا لغير نهوي أبدا والخجلا وجدت اليوم وبعد اليوم بما بي قد سئت بسر القوم بلا أسن ولا لقا ولا حقد كما كفيتني بما انتقد وليكنت في جميع الأركاد وسكنات حسنات وقتلي في جملة العادات فوق منا ساداتي وسل يا رحيم بتسليم على عبد الله ستاريني سيدنا محمد والآل وسابي في الآل يا من لدي وقولي زكيت وليخط فوق سولي والمنى وفقد أعلى عرفات يا من جعلت خلمي لي من أول الحام إلى سلجا يا من جعلت لي كل يوم فوق صلاة قبل وصوم ولي جعلت بك فوق الورى في الدار ولي جعلت كل فصل وسنة فوق خيور من عدا منسنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا قدير وحكيم سميا زل صلاة مع سلام التي لا لا من خط لي ما يستهى بجاه الذي من عندك بلا مكر ولا حساب دون زيدنا محمد والآل في الآل والمآل والتتي أن يكون لخيري بلا انتهن بلبسكم اليوم بكوني عبدك هو إن دجك والتتي أيضا أغلب خيرا يخزيم المن الله إنك الأعد تريجهم الأعد سنسان كل أخرب وعدنبي زيدنا محمد وزابي في الآل وصل لي الدار بأور وبرد قصص لبل نبيا في ذاك يا خير من جعل الفقير وخير من بيت النسل خنيت من أبدا يومك العزيم يا من أبك مالك وأبك نور بلا لك سكونا وليسك يا خير من إلي تمتد يده لنخل الجنان الأفيد أسل رأيك وات الولا من لبان يا من أرى سل سلاة بسلام المثال على نسوة من إليك خاد جلك سيدنا محمد والآل وسابي فعالي أبي صداني لي لك ما ينورت لي وقلت لي لك وزاد بتديم الذي قد فاز بتكليم سيدنا محمد والآل واتبه لدي يا من بي أمتتي واجعل يأتي لوس وابدا واسكر لي الب وصل يا رب محمد بك وسلم سرمدا لي لدي تلحنك وكل وقاد بالإسلام عن الإسلام حق النظر ومنسرا كمن واجعل به مقدما بركة ما سما واجعل أروف أبو سنير قلب الذي بأي سلي يا منير وارفع لمن بأي كرم يا الله يا رحيم يا مليك سميع سلي على الممالك زيد كل بصر وملك زيدنا والآل وفي الآل يا من بي تعرف وقتلي بي لبي لا لا وتل وقوت يا مجر يا قوت وبكلاب ما يزيد مزرة لديك يا باقي مزيد يا من جعلت كدماء قد سيد من الصلوات جعلت عن المسيح بي وقف ور بما كنت يا تسعي ليخت بركات الله من أسمتني به من الله ولي بالرغمان نفرين الرحيم كنت لي بلا إساب إلى كل إساب فسل بدا وسلم على النبي وليكن وعلم صل ولتسل أن لك خادما أبدا محمد وسابي في الآل وسلم ولتسل على النبي والرسول سلمي سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل لغير بدني مكان يا مريد وزول لغير روحي يا دارين يا مريد وزول لغير ما ويت مفسدا ولا توجي للإداوة.

0: مسدا
1: فائدي وقولي والعمل غير مسالي وزولي الامل وفي النبي وابني ما لم ينل هنا وسلم وتسلم على مفيد العلماء سيدنا مالي وزابي في آل والمآل يا وجوه لي أبدا وسيبي يا ربي لا أوصي سناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك زغت لي ربي بانصرافي هل المبي منك تغترافي وبين الدر وجوك بخير سري لك سكوت مالي يا مالك سماري سناء يا قمنا يلا تسلم سرمدا يا لا خير البلاء يا أرمدا أي وتعبي وعبيا زر المي أبيد لي من قبليا وزر لي يا رغمان أغفر مدننا خير ودلا زيدنا محمد والآل والمآل وعبي اليوم وبعد اليوم ما تكل لي من زقا والغم وزر سلام تي يا عفيس يا سلام وسل يا رغيم والتسلم على هازم العلم سيدنا محمد والآل وزعبي في العالم والتقن دارين كافي النارين وجعل فباقي أعب من كتب قد انزل من وجعل إليك قائدة وجعل آياتي قائدة وجعل بيبا وسر لسلام يا إيه

لك علي قدمة تسر نبي كالكل يسر قديد وعبيب خدر سيدنا والآل في الآل بأنك الب والدقير سقر في كل زيل وكبين القر ولي أفجم الذين بين القر ولي أفجم والتفرق بين كل جيل بن إلى عير رداك والتطيب للإلى كفاني الخاد تدر ما سوى من الأن لخير جاتين كاف لمن أساء فرغت قد فريان يدون إني لواغب وقل الخديم يسر للخدير ما تعصر على الكريم والمكرم أدني بسكر واجاني جمع والخرام المقدر ويل قدر يلا وسلني والتسلني سرمد خليلي والعبيب للا تلقاني وذلي ألف سلمة على الذي من علماء زيدنا بالآلي في الآلي والمآلي واجعل بجاه نسمي إداك يا مسيل وصل يا رب الورى وسلم على سراج سلطيدنا محالي وسلمي في الآلي وقر في عقاب والقول بخير ومنتهى مال واجعل تارك يا محسن مثل عبادة كيني واجعل أنفاسي أسن إلي واجعل كتابتي ككل مرسل يا من وجود جرى بيني وبين قبل بموجل نفر يا الله صلي ولتسلم على سفينا البشير احمد علي وصحبي والي قلبي بجعلي سلمي وصل يا ربي ومسلم ومحسن وادمن ودي لكلكلي وخلمي خير الفلوس الى العلم يا ولد انساني ودر بالانساني ولتسلتي انسان الكلام انا محمد وسبي في مال واجعل بمقدماتي لديك سرمداتي وسلي يا رحمن على الاسلام تسلمي كما تسلمي الاجاب وجتلي بي باحسن الاجاب انا محمد والالي سبي في مال واترب قلوني لسوى ما سان كفاني مسوى وايس السيل خبيلا مني وحبل الحولا واجعل عبادتك اندي اهلا من خيرها يا مام واجعل عبادتا عظيما لك عياتي ليهب عبنا جميع الرماد بن السقاء والنط وجد من الانبياء ورسلي اللي خير الامري انتسا بطن خوراني مع المعان بالمني بعد صلاة والرداء اللي مبدا فضل يائسا سرورا جلت فيهم خرورا وسلي يا رحيم بتسلمني عبد الله ستكريمي سيدنا محمد وسبي في الحال والمآل بجائر خير كلما يجرني سخاوة أو سلما وسلي الله صلاة بسلام على النزيل جوامع الكلام سيدنا محمد والآل والمآل وسلي اللهم بالفرد يا من يقودني به أولى جنني أنكر الدين وأن قد أزال وأنني عبد لربي للمنتقى الذي سياد وسعن ولتسلم على البشير العالمين مالي وسبي المال قبلي ما تردى ورعل ما لا تردى رعيم ولتسلم في تقديم وخد محمد والآل أبي في الآل ويت وربتين في سوائد ورلي الفنون الإيمان والإسلام بيا والأقلام وأنا سدد يا ذكري وسكري باللسان وتبارك جميعها وني مهري واجعل خلافي هدى خلا عبادي يا إن منتقي وأخرد عبادك السادات على توافتي يا رب وسعبي المعالي ولي كل مرسل ذاهب الوقت يسير أبتي إلى الله المسلم والرسول سلمي سيدنا الآلي وزابي في آلي بعبدك القديم وثريب لما سأوفي وابنه للفنجم لو مراده بخير رابي

سبحانه وبالرسول آتك علي بسألني مواهب الجميل والسلام قل في تلسوهم يا خير راسق وخير يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا نسلام.